0: الكويت جو أمريكا هاي ستي من بوس براهيل.
1: All stars, music, entertainment. Welcome to the Vibe Department.
2: What's up?